نسي الحملة ولا عرفت اش يكون فهاد الثقة معملي فيدني وحسب لاجر للكريم جلا وعلا

ولا حول غير شوفوا ورضا من جرياض صوروا علي والعسل جيبوها من شد ما نسي

حيز ثلاثة حسن الجيد وشفر وشفلة فارس عربي دارس مدرس حر هلالي بعد هذا من ضروان ما نويت برحلة العفو يا سلطان السي يا الشاطو بالي واللي مات على العين

جلباب وطقوقا ما هو تليك سكين سيف المطي مخرين الميلا العنان العنان

درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي ولدي ناقص دينارو البان عند العزلة باش نفتح تاجر قولي على فنيق المالي بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيضات محضرات